74 لما بين كود سامي سيرا جوهانس $1,000 نيكو فيكين نغن نصيغي فوسي 5 minute break.

0: سي خبيو هالطقسي ما جد شامي جو بيلو تي أكين إن غنا ميغاتي أنا ناوي جماع ميغاتي أتا تاو جماع ميغاتي أنا نسي أتا سيلو
1: Livinet tula tusa kaunkavit ana neu halvi gum kaujuk. Livinet tula ana neu halvi gum kauju. Kiti kutak hala hyo na hote 0168. Kiti kuta and tukshe 0168.